سي بيش درهان تسيش تسوه تقاطن هاكي دتفو في هاش بابو تيلي يتي لاش قلاخي تفنغ الاستيانتي تلال تعدرت يواتشو